والسرف والدرجات العليا الرفيعة، وابعد سلاما محمودا الذي وعده.